أكبر خوف عليا إنك سبت حتة فيا، حتة سماوية تبقى فاضلة فيا، حتة زيك مؤذية.